أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pada hari ini, hari Ahad, insyaAllah kita berada pada tanggal 11 Rabi' al-Awwal 1446 Hijriah. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمة الله جميعا. الحمد لله pada kesempatan yang bahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1404 Hijriah kita berjumpa di Masjid Ma'ruf yang ada di Kota Amun ini. Rangka untuk tawasib wa tawasib bis-sabr. Saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah antara ciri-ciri orang yang Allah selamatkan dari rugiin sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwanifidin rahmatin wa rahimakumullah. Ada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Daurah yang mengangkat tema ulama umat di kalangan dan gelap. Ulama umat di kalangan terang dan gelap. Salah satu tema yang luar biasa

الحياة الدنيا فغرتهم الحياة الدنيا ثم ننساهم كما نسوا الله ميتا فما سلقا وراءهم هذا هم بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب حصيناه على علم فلا عنده وحده لقوم يؤمنون ألا ينظرون إلى تأويله ثم يأتي

الخيرات ذلك الخدى لك دوم الذي يدخل عنه بك والذي غفى الأخر آخر كم صنف يا بن يسرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه

فلما أتوا عن ربي قالوا يا صالح قد مرضنا قالوا يا صالح إنا ما رأينا إن كنا من المصلين أتمر فأصبحوا في دار جاثمين فولى قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتقون الآخرة ما تذكرون فيها من العالمين

فتحين بلقوا لنا الحق وأنتم فاتحين وقلنا لهم إن الله لا يعصى فإن اتبعوا شعيبا

فدينا مغلقهم يا لأبغتك وسربنا رحبتك ونحطون كنت كذا قوم كافين وسلمي قرية من

قليل قد ينسى إما إما أن وإما أن نكون نهيب قال ألو فما سحره أعنى الناس يستغربوا باء سحر عظيم فأين يا موسى أن ألقي عصاك

وأرسلنا به آية سحرنا جاف مرح وكفين فأرسلنا عليهم طوفانا وعدا ملح ظفر ودماء مفصلا فأرسلنا رسلا فنصبوا وكانوا مجرمين ولما وقع عليهم الرجز

وربنا الأول أن يركى موجد ضعفنا مشارق الأرض وغريها لأرضها فكنت كأن ترد حبنا على الذي صائل بما سروا ودمنا لنا شريعا فهم كانوا يعرفون وجاوزنا بني إسرائيل بحر فألهم يعفون على أصله قالوا أنت علينا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا رأت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال